0: شوفلك دكتور متي دمتي سديتي دمتي بزوج شوفلك سمو حمود جمال ديالك راه كنقول له شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: سبيسيال شونسون فرونسيز.